0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الله أكبر الله أكبر

محمد رسول الله صادق الوعد الأمين استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تصفيت الصفوف من تمام الصلاة luruskan dan rapatkan صف isi صف yang masih kosong. Allahu Akbar. Fokus lima.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما فاشكرك الحمد الوافي نعمك في مزيدا يا رب لك الحمد لك اشكرك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطاني الله

باب فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.